0: ما كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كي أمريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كي؟
1: ماري الواري لي
0: كماري مير
1: متاتري أوكي لكي لكي
0: غريب ماري الواري لي أوكي كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كي أمريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كي؟
1: ماري الواري لي أوكي لكي لكي
2: Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Can't sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history, pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.